0: جارێکی تر هاتینەوە لەگەڵ تان بۆ بەرنامەیەک ئەم بەرنامەیە ئینجارە باسی لە جل و کەلتوری وڵاتانەکەین ئێمە خۆمان وەکو کوردێک لە وڵاتی ئەڵمانیا جلی کوردی کەلتور کە باسی ئەکەین کە چۆن دروستکراوە و چۆن هاتووە و ئێستاش میوانێکمان لەگەڵایە ئەو میوانە خۆی خەیاتە جلی کوردی ئەدوورێ لە ئەڵمانیا تەقریبەن بۆ دوو ساڵێ چەند پرسیارێکی لێکەین بەس بەداخەوە من کوردی سۆرانم ئەو کوردی قامیشلۆیە ڕۆژئاوا لەبەر ئەوەی بە عەرەبی قساکەین چونکە زۆر لە یەکتری حاڵی نابین مرحبا سمية أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا
0: شلونك؟
1: الحمد لله شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار أسفة خليتك شوية تنتظرين
1: شكرا لك عادي
0: أوكي سمية اليوم أني أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو
2: ويلكم اجين اور لسنر هير وي ار ان كومن فويسز اجين فور توداي اور ثيما از ذا تراديشنال كلوثس فور اول اراوند اوف ذا وورلد فور مي ناو ام سبيكينج اباوت ذا كورديش دريسز ذات ذا كوردن بيبل ار wearing it in Kurdistan. So today I guested a new, she is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome, Sumeya, to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم عادت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: Sumeya. انت بحضرتك خياطه تخيطين ملابس الكرديه شنو الفرق بين الملابس الكرديه وملابس الغير الدوله
2: يا سمية I have one question for you as you are working and sewing the clothes what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries
1: ملابس كرديه ما في في عندنا تقليد ما في فرق بين العراق والكراد سوريا ولا الكراد تركيا ولا الكراد ايراني بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكرديه
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the, this Kurdish traditional clothes is like a symbol together all Kurds around.
0: زين سمية انت خياطه اكثر شيء شنو تخيطين الملابس الكرديه التقليديه الرجعافة او اي نوع من الملابس الكرديه تقدرين تخيطين
2: سمية I have one question to you what kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish is it special for Kurd from Rojava or from Bashur or there is a special traditional clothes you are sewing
1: الملابس بخيط كل شيء مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية لأنه بحسة زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي كتير كتير بحب هالشغلة وبصلح بضيق بكل شيء كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة كتير بحبها بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها
2: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes.

0: Yes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
1: سمية، أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
0: Sumaya, I have one question to you. Which one you prefer to swing?
2: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر، يعني شو مشتهر بالدولة، يعني مثل شو بحب العالم، مثل البناطيل اللي بلبسوها، قمصان، شغلات، يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليدهم بلبسوها. مثلا كراد بلبسوا الشكل، العرب رفعات عربي بلبسوا الشكل، في ناس بحب الفساتين، في ناس بحب التنانير، في ناس بحب يعني حسب، يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها.
0: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
1: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثلنا نقول كلاسيكي والحديث، أيهما تفضلينه؟ يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
0: I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
2: هلا فرق بيناتهم طبعا، في فرق، يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد. تفاصيل تطورت، يعني مثلا في شغلات تطورت كثير، يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير، في شغلات حلوة، استراسات بيتطور فيها، مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
0: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
1: سمية، أنت تفضلين من تخيطين الملابس مثلا، أنت أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنت الكردية تفصلين، إذا أحد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي المودية القديم، يعني تقاليدنا والرمز مالتنا، يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا، أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد؟
0: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
2: هلا اول شيء طبعا بدي اقنع الزبونه، يعني بدي فرجيها كل الصور، كل الموديلات القديمه كل الموديلات الجديده، طبعا بدي اقنعها بالقديم، في الكلور القديم، يعني كمان هلا الحمد لله ناشر الكلور القديم، يعني مثلا في الكلور كثير، يعني مثلا هلا انه ثابت يعني جاي، يعني مثلا ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا، وما بيختلف شيء يعني عن الجديد، يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
0: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide, and but in same way I try to convince that this folklore should stay as it is.
1: سمية، عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بيا بتاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان؟ لو ما عندك هاي المعلومة.
0: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes, when the women were wearing it, and if you have some information about the history of these clothes?
2: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة. يعني معنى جديد يعني في كتير، بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة، أنا بعرفه قديم أيام أجدادنا يعني قدمه.
0: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it. But I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in this clothes.
1: سمية إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية أكو مثلاً أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقول الكلاو هذا الكلاو إحنا كنا بالبيت يعني أنا أتذكر بيبيتي كانت بإيدها كانت تنخش عليها الزغرفة وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول إكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي
0: Yeah. So may I also I just want to add that in Kurdistan in Iraq, for us we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
1: سمية يا لون أنتي تحبين تلبسيها مخيتين أكيد ليش مخيتة ملابس الكردية يا لون أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
0: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
2: هلا اللون ألوان بحب كل ألوانه بس اللي مفضلة عندي أبيض وأسود أحمر كتير بحبه بحب مثلا بنسق الألوان بين بعضهم يعني مثلا أزرق وأبيض مثلا أحمر وأسود يعني حسب إني بشوف الموديل بشوف النظرة مثلا شوف شو بيلبق على بعض بساوي يعني هذا yeah. نظرة خياطين
0: yeah I prefer all the colors but for me the I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black and white is the best color for Sumeya.
1: شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا
0: Thank you so much Sumeya Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together Thanks that you give us your time
2: إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بسطة فيكم بصراحة
0: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too

0: Ihr habt gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Semonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und die sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була є боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Семененко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: سلام عزیزان دیتان گرانی ولاتان لگل خاتونه که خلقی اوکرانیه بناوی انستازیا زور سفاسی اکین او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکاو ام پیوندی من پستاو بیکاو که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکاو اگونجی اما کباسی جلی کردی من کرد لیرا هستان دانشتین که بشیکاروی کباسی بکن این که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی ولاتکانی تر زور سپاسی کم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستان یو دارم بدلتان بی
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Semonenko, heißt zu kurdischer Bruder. Zorani und auf Ukrainisch. Und auf Englisch.
1: استاش لقل تنابین شعری که خانی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شاعری اوکراینی بنای فاسل سایمون نیکونن با کردی و با اوکراینی و با انگلیسی هیوادارم با دل تان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خانم اوام لدقاكي وكا جنابي لكي ولدائق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا با برانی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتیکان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی برخرانی هر وها لسال ده بطندی للعینی اسایش دولتی سوویتی و لیدره لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نسینی ام شعره لجر كاري كاريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيه كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسراو بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا وكردالي بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر با آلاي غوريني كرد اوكراني بو تسروديكي خباتي نتوي اولاتا و ديجي شوفيتيكان روسكان لسالي 1968 لباريس لغوواري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اواج دقاكيه كلا شعركي نسويتي بو كردان بو براینی کرد گویا کان دگورن برا برن لخوين التيركان دكونا زامدار لناو دولي بوندار بريندار وقلدراوة وتيتي دكويت شوفيني كان برسي وهاوار وهو كورت آقاد لش في شكا كانت بي بلا مباريزة دستت لجاني قتل كانت وكبراني خوين بباري بسري دا بليشاو بسر او حرام زادانية ملهورة وطالاني بزماني قلا بدوية لقليان اوان تنها هر مالي تويان ناويت بطالان هاتونا داگيري بكن ليتو ناو زمانت لا كوركا كانت دروز بكا هيك يكي بيجو لقل زال مكان جانت نرواد بقاشتي لو قارمانيا ولتو كيشاني كاري شوفيني كان بستري دجمني همانن بخويني قلمان خوين قلو كرت النرخي بيه بايمان خوي بدست دانت هو كرت في شكا كانت بباريزة بو اوي اوان نطوانن قلت بكن الرزقار لانجي هي زكاني قين رامجينا ميوان داري اوان مكا بيشت مگر او دمويك آخر شوفيستي جيهان نكو تبيتا چالي نمان فاسيل 1963 ام دقوش عيبو كردنو سيوا الو كاتوك او كرداني لعراق ظلميان لسر اكرا كا او كاتي چن خباتو كينيكي كرد كوتوتا بندسي وبنهياني ام شعرينو سيوو كاتيك ام شعرك جيشت دس سوفيني كان زانيان لناويان برد يوادارن بضلتان بي استاج او خانمي اوكراني لقل مايا انستازيا او بوتان اخينيتو دقيقة با اوكراني
0: The Kurdish brother The mountains, their soul, blood-soaked, cold resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in Concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist till where the grave lies open for him waiting falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові, борітеся поборете, Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз, в пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроків волі і розброю кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. Знобителем не житимеш у згоді, йому понять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг і

0: Wir haben viele, über 20 Stände. أكثر من 20 جمعية مشاركة بالمشروع
1: بهذا المشروع ومثل ما فهمت من حضرتك هو صح يقام بمنطقة الباونسدورف بس هو مو بس لسكان باونسدورف
0: بالضبط نحن عملناه بالباونسدورف بس هو مفتوح لكل لايبزيك من خلال اللينكس اللي وزعناه من خلال الجروبات الانترنت صفحاتنا كان أي حدا فوق ال 15 سنة بيقدر يسجل ويملدن يلعب لعبة الفوسبال
1: طيب أنا حابب
0: الجمعيات بعثنا لهم دعوة خاصة لكل الجمعيات اللي بلايبزيك بعثنا لهم دعوات خاصة واللي كان عنده وقت وحب الفكرة شارك معنا
1: حابة أسألك أنتوا كجهة منظمة لهذا المهرجان شو هو هدفكم من المهرجان هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام
0: والله الاثنين هو نشر انه نفرجي انه الباونسدورف بصوره حلوه لاغلب لكل لايبزيك والشغله الثانيه انه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات يعني مش بس من جنسيه محدده او معينه بين جميع الجنسيات
1: تمام وانا من سكان للمستمعين انا من سكان باونسدورف وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير وفيها عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين
0: بالضبط أنا من سكان الباونسدورف كمان من 2016 تقريبا وما بتخيل أنه أترك الباونسدورف خلص كل شيء أنه شغلي مدارس أولادي أي شيء بلاقيه بالباونسدورف يعني ما مضطرة أطلع لبرا الباونسدورف بس بدي شيء
1: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمة لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر شو في شيء ممكن أنتوا بحاجة له
0: هلأ أكيد الدعم المالي أكيد يعني إحنا بنقدم طلبات الأمطة بتكون مختلفة فإنه يجينا الدعم المالي لأنه هو كتير بيكلف هيك مواضيع الشغلة الثانية يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر عشان يرادوا جميع الأعمار إنه مش بس اللي عم بيلعب الطابة يكون فيه للصغير للكبير للعائلات
1: صحيح.
0: إن شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء
1: نتمنى لكم كل التوفيق السنة فعلا المهرجان جميل جدا وبتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة
0: شكرا
1: مدام لما شكرا كتير على هذا الحوار الجميل شرفتينا براديو بلاو شكرا كتير لإلك
0: شكرا
2: Nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
1: Ja, wir haben eine.
2: Nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
1: معنا أحد الزوار بهون بالمهرجان أهلا وسهلا فيكي حابة أسألك سؤال أنت حضرتك من سكان منطقة باونسدورف ولا من منطقة تانية؟
3: لا من سكان باونسدورف
1: تمام
3: من 2017
1: تشرفنا شو اللي خلاكي تجي اليوم على المهرجان؟
3: ما أنا متطوعة معلمة من 2020
1: تمام
3: ومسجلة ابني هون بالطابة بالفوسبال بالفاتونة وعنا كتير شغلين وين بنشوف حفلة هيك مشان
1: يعني عندك نشاطات
3: عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين معلمة كتير بنعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج هون بلايبزيك
1: حصرياً
3: وبالباونسدورف باونسدورف كتير مأمنت لنا شغلات كويس كتير مرتاحين فيها والناس اللي فيها كتير مناح والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عنها الأشخاص هدول ونحن مرتاحين كتير هون بالباونسدورف ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا الأفراح اللي بنعملها هون نحن
1: هاي المهرجانات وهي الأنشطة
3: أيوة.
1: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلأ الأجواء كيف تصفي لنا الأجواء
3: وصف لهم اياها كثير حلوه واللي بيجي يعني بيرجع بعيده بيرجع بعيده
1: أكيد.
3: يعني نحن عملنا كثير نشاطات والعالم اللي اجت اول مره رجعت عادتها ثاني مره لان كثير عجبها الجو كثير لان متوفر له للالعاب للاولاد وللعيال وللكل شيء لكل الاعمار متوفر لهم الالعاب هذول يعني وفي اندماج كثير كويس يعني الحمد لله
1: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الألمان هذا واضح بشكل كبير للسنوات القادمة شو بتتمني؟
3: بتمنى استتطور البونزدورف اكثر واكثر
1: ان شاء الله يا رب وانا ان شاء الله برجع بلتقيكم سنة
3: ان شاء الله
1: في مهرجان حبيبتي تشرفنا شكرا كثير لكم شكرا
3: حبيبتي
4: اوكي اذا kommt jetzt der Song 2 von Blur und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin.